0: unabated while the international community fails to take meaningful action to stop the atrocities.
1: The situation in the Gaza Strip is becoming increasingly dire as the Israeli blockade approaches its 1,000th day. Other conflicts have emerged in the region, and fragile ceasefires show scars of persistent attacks. Palestinians are weary of the strain. Palestinians across the Gaza Strip say the conflict has shattered nearly every aspect of their lives, leaving families displaced, children without education, and communities struggling to rebuild amid continuing violence. Hundreds of tents now line the area near Gaza Port and parts of Khan Yunis, where many families remain displaced after their homes were destroyed. Despite a fragile ceasefire that took effect last October, Israeli strikes have continued almost daily, with more than 1,000 Palestinians killed since then, according to Gaza health officials.
2: ألف يوم من الحرب تعني إلي أن كل يوم بنموت من جديد. طبعا أنا خسرت بيتي وخسرت محل رزقي واصطدمت إصابة الولد. الولد عنده شلل نصفي. خسرت أولاد عمي. خسرت عديلي. خسرت كل حاجة كل ما أملك. بالإضافة إلى أنا مصاب قديم من الحرب وابني الثاني مصاب. طبعا في ظل الحصار الموجود تم تجويعنا وتم نزوحنا أكثر من مرة. وهذه الحرب خسرنا كل ما نملك من مستقبل الأولاد الجامعات المدارس.
1: Health workers say hospitals have operated under relentless pressure throughout the war.
3: اليوم بصادف يوم اللي هو الألف يوم على من بداية الحرب لحتى الآن. طبعا في هذه الفترة فترة تقريبا ما يقارب الثلاث سنوات عشنا ظروف صعبة جدا وخصوصا في المجال الصحي يعني كانت تجربتنا صراحة صعبة جدا في ظل ظروف الحرب يعني وطبعا من أهمها طبعا كان اللي هو النزوح الشديد وخصوصا النزوح الشمال إلى الجنوب فكان اكتظاظ كبير في المستشفى وكنا نعاني كثير من نقص طبعا المواد الطبية والأجهزة وما شابه ذلك
4: في دوامنا ألف يوم اللي دوامنا فيها 24 في 24 طبعا إنه فيش رواح للبيت فيش إشي يعني ما بنشوف أهلينا دائما شغل ألف يوم من الحرب والدمار طبعا بنشوف أسر المرضى والإصابات اللي بتيجي.
1: Israel's military campaign in Gaza has since killed more than 73,000 people, according to the Gaza Health Ministry, which is part of the Hamas-run government and whose casualty figures are generally regarded as reliable by the international community, though Israel disputes them.
5: صار لنا ألف يوم على مرور هذا الحرب وهذا الحرب كانت حرب جدا جدا صعبة على أطفالنا قبل كبارنا هذا الحرب ضيعت المدارس وضيعت البيوت وضيعت حقوق الأطفال جميعا الموجودة معنا اليوم الأطفال بدل ما كانوا يقفوا في طابور المدرسة صاروا يقفوا بطابور المية صاروا يقفوا بطابور التكييف الأطفال فقدوا حقوقهم بشكل كتير كتير كبير حقهم في التعليم هذا كان أولوية كتير كبيرة لأطفالنا اليوم إحنا ثلاث سنوات صار لأطفالنا في التجهيل ومش موجود لهم مكان حتى لانهم يتعلموا مش موجود مكان انهم يعيشوا فيه بامان.
1: The fate of over 2 million Palestinians in Gaza, largely displaced and living amid ruins, remains uncertain. Israeli forces controlled over half of the territory under the ceasefire that took effect on October 10th. But Israel's government has expanded that and says it aims to hold 70%. Gaza's health ministry reports 1,053 Palestinians dead since the ceasefire, including over 350 women and children.
0: Displaced Palestinians crowded food distribution points in Khan Yunis as growing food shortages forced thousands of families to rely on community kitchens for their daily meals.
1: Large crowds of displaced Palestinians gathered at food distribution points in the southern Gaza Strip city of Khan Yunis. As families waited for hot meals provided by community kitchens, underscoring the deepening humanitarian crisis in the enclave. With food supplies running critically low, many residents have become increasingly dependent on charitable kitchens for their daily meals. Aid organizations say ongoing restrictions